0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب دايم.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تسبح وحين يمسي
1: العرش العظيم
0: سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم
1: لا إله إلا
0: من أمر
1: عليه
0: الدنيا
1: توكلت
0: والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

ومن قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيئا.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. Oh,

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: الشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله الذي علمنا مكارم الأخلاق سيدنا محمد ابن عبد الله. لقد خلق الله الإنسان ليعبده ويحسن عمارة الأرض، وهي المهمة الأساسية للإنسان، ولكن جاءت الكثير من الشخصيات التي استكبرت وعصت أوامر الله سبحانه وتعالى، بل ادعت الألوهية. وهذه الآية الكريمة من كتاب الله تنقل لنا وقائع تلك المناظرة العجيبة التي حدثت بين نبي الله إبراهيم وبين ملك من ملوك زمانه، والذي يعد أكثر ملوك الأرض استكبارا، حيث ادعى أنه الإله وكذب عندما قال إنه قادر على إحياء الموت.

0: ما أروع هذه النقوش والتماثيل يا أبي!
1: إن حضارة العراق القديمة تعتبر من أقدم الحضارات، حيث نشأت ما بين النهرين دجلة والفرات.
0: وكذلك الحضارة المصرية القديمة، فهي نشأت أيضاً على نهر النيل.
1: بالفعل، فهما من أقدم الحضارات التي ظهرت منذ آلاف السنين.
2: أراك يا خالد منبهراً بالآثار البابلية القديمة.
0: بالفعل يا أبي، ولكن ألم تذكر بابل في القرآن الكريم؟
2: بلى، ذكرها القرآن في معرض حديثه عن هاروت وماروت، وقد اشتهرت بابل قديماً بالسحر، وإن أول من حكمها هو الملك النمرود الذي ادعى الألوهية.
3: واضح أن فرعون موسى لم يكن وحده من ادعى الألوهية،
2: لقد سبقه هذا الملك، فقد أورد القرآن الكريم هذه المناظرة الشهيرة بينه وبين سيدنا إبراهيم.
1: أظن أنا له تمثالاً هنا في هذا الجناح، ربما كان هذا القائم هناك.
0: دعونا نقترب منه لنقرأ ماذا كتب أسفله ونسترجع حكايته مع سيدنا إبراهيم.

0: نشأ نبي الله إبراهيم في بابل، وكان قد اهتدى إلى عبادة الله وحده بعد أن اكتشف زيف ما يعبد قومه من دون الله. أخذ إبراهيم يفكر في ملكوت السماء، فيرى كوكباً لامعاً في السماء المظلمة فيحسبه هو الرب الذي يبحث عنه، ولكنه انصرف عنه بعد أن أفل. وأخذ إبراهيم يبتهل رباً لم يره بعد ولم يدرك، ورفع بصره إلى السماء فرأى القمر في تمامه يرسل ضياءه فينير الدنيا بنور عذب ساحر، وتهلل فرحاً بعد أن حسب أنه اهتدى للإله الحق. وانحدر القمر نحو النقصان وقد فقد كثيراً من سحره ورونقه، فكفر به رباً وانصرف عنه. ونفس الأمر حدث مع الشمس بعد أن رآها تغرب وتزول، فقال في نفسه: قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين.
1: أجل أنت يا إبراهيم، ماذا فعلت أيها الشقي؟ لتنزلن الآلهة غضبها عليك، إني بريء مما فعلت.
0: يقول إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟
1: إنها آلهتنا يا إبراهيم.
0: يقول إبراهيم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟
1: وجدنا آباءنا لها عابدين، أراغب أنت عن آلهتنا؟
0: يقول إبراهيم: أنا بريء مما تعبدون.
2: يا بني، هذه آلهتنا التي نتضرع إليها كل يوم لتعطينا الخبز الذي نأكله.
1: ولولاها ما جاءت السحب، ولا هطلت الأمطار من السماء، ولا خرجت النباتات من الأرض، ولا فاضت الأنهار بالماء.
0: قال إبراهيم: إنها يا أبت من صنع يديك أنت، أنت ربها، فكيف يا أبت صارت أربابا لك؟ ألا ترى يا أبي أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا يدرأ عن نفسه الهوان؟ ألا ما أحقر ذلك الإله الذي أدق عنقه بيدي؟
2: صاحٍ يا إبراهيم، صاحٍ، حتى لا تسمعك الآلهة فتلقي بك إلى العالم السفلي.
0: يقول إبراهيم: لا تراعي يا أماه، فآلهتكم أهون من أن تنالني بسوء.
1: إنها آلهة آبائنا وسنعبدها يا إبراهيم.
0: يقول إبراهيم: لقد كنتم وآباؤكم في ضلال مبين. بدأ إبراهيم دعوته بدعوة أبيه إلى التوحيد، ولكن أباه أبى، فانتقل إلى دعوة قومه، فلما رأى منهم الصدود أقسم إنه سيكيد لأصنامهم.

0: فقال إبراهيم لأبيه: يا أبتي، إن النار التي أحرقت أصنامك أحق بعبادتك لها.
1: فلماذا لا تعبد أنت النار؟
0: قال إبراهيم: لأن الماء يخمدها ويطفئها.
1: فلماذا لا تعبد الماء؟
0: قال إبراهيم: لأن الأرض تبتلعها.
1: فلماذا لا تعبد الأرض؟
0: قال إبراهيم: لأني لا أحسب الأرض إلها، لأن الشمس تجففها وتنشر على الكون كله أشعتها.
1: إذن فلماذا لا تعبد الشمس؟
0: قال إبراهيم: لأن الظلام يحجبها.
1: فلماذا لا تعبد إذن ما نعبد؟ لماذا لا تعبد القمر؟ لماذا لا تعبد المشترى، الكوكب الزاهر؟
0: قال إبراهيم: لأن الإله القادر على كل شيء هو خالق الشمس والقمر والكواكب كلها والأرض وما عليها.

0: يا إلهي، إني بريء مما فعل ابني إبراهيم.
1: يا رب الأرباب، لئن عافيت ولدي لأجمعن حطبا لإبراهيم. يا رب الأرباب.
0: أيها الإله الأعظم، أطل في أيامي على الأرض كي أثأر لك وأنصرك.
2: وما الذي جعله يتجبر هكذا ويجادل في الله؟
3: إنه الطغيان والمعاندة وطول المدة في الملك.
4: يقال إنه واحد من أربعة ملك الدنيا.
3: يروى أن أربعة ملك الدنيا، مؤمنان وكافران.
2: فمن هما المؤمنان؟
3: سليمان بن داود عليهما السلام وذو القرنين،
2: والنمرود أحد الكافرين اللذين ملك الدنيا. فمن الثاني؟
3: أما الثاني فهو بختنصر.
2: ولكن هذا الطاغية لم يصمد أمام حجج سيدنا إبراهيم الدامغة فخذله،
3: كما خذل غيره من الطغاة الكافرين. فالباطل لا يستطيع أن يصمد أمام قوة الحق.
4: فما كان من النمروذ إلا إعطاء أوامره بإحراق سيدنا إبراهيم.
3: فأمر بأن يجمعوا حطباً كثيراً ويحفروا حفرة عظيمة ويضرموا بها النار، وألقوا بسيدنا إبراهيم في النار حيث مكث أياماً عدة.
5: ويروى أن سيدنا جبريل عليه السلام أتى إبراهيم الخليل عليه السلام وسأله: هل لك حاجة يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قال جبريل: إذن فسل الله عز وجل. قال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي.
3: فكان اعتصام إبراهيم عليه السلام بالله وحده حتى اللحظة الأخيرة.
5: فأصدر الله أمره الكوني: بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فصارت نار النمروز جنة الله في هذه الأرض. وخشي الكهنة أن يؤمن النمروز بإله إبراهيم فتذهب ريحهم ويمحق سلطانهم.
6: لقد خرج من النار بسحره أيها الملك، هذا سحر مستمر.
7: نعم إنه ساحر أيها الملك، ولا يخدعنك ما تراه.
6: مهما تأتينا من آية يا إبراهيم لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.

ولأن لكل ظالم نهاية، ولكل طاغ بعوضة تعلمه أن الله حق، كان عقاب الله لهذا الحاكم الجاهل الظالم ولجنوده بإرسال أصغر الحشرات جوا، جيش من البعوض الذي لا يرحم، لم يروا من كثرتها قرص الشمس الساطع، فأكلت لحومهم وشربت دماءهم وتركتهم عظاماً.

إن المرأة مهما أوتي من قوة ومن جبروت أو سلطان سيظل عبداً ضعيفاً أمام قدرة الله تعالى، وحين يدرك ذلك فلن يسعه سوى أن يمتثل لأوامره ولا يدعي لنفسه ما ليس له.

0: حبايب أف أم تقولكم صباحكم حب، صباحكم راحة، صباحكم بداية تليق بقلوبكم.
1: حبايب أف أم،
2: صباح الحبايب وخلي

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: صباح الهدوء الذي يسبق الإنجاز، وصباح الخطوات الصغيرة التي تصنع فرقاً كبيراً.
1: حبايب اف ام، يلا خلكم على السماء وخلينا حبايب.
2: صباح الحبايب وخلي مودك طيب.
3: حبايب اف ام.

0: صباح الخير من حبايب أف أم، حيث تبدأ الحكايات بنبضة أمل وتروى القلوب على صوت المحبة.
1: صباح الحبايب، وخلي مودك طيب.

0: صباح الخير من حبايب اف ام، صباحكم خير. من قلب الدوحة إلى كل قلب يسمعنا، نبعث دفء الكلمات ونور البدايات.
1: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
2: صباح الحبايب، وخلي مودك طال
3: حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: صباح الخير من حبايب فم 93.7. صباح يليق بكم وأصوات تعانق يومكم بحب وصدق.
2: صباح الحبايب، وخلي مودك طيب.

0: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. يا بلادي
3: الغالية. سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
4: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
5: صباح الخير من حبايب أف أم، صباح التفاؤل، لأن كل يوم جديد هو فرصة أخرى لنكون أقرب لأحلامنا.
6: صباح الحبايب، وخلي مودك طال
7: حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. حاضرين وجاهزين لاستقبال اعلاناتكم على احلى اثير، اثير حبايب اف ام، الاتصال بالوكيل الحصري، اعلان قطر على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب اف ام عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: وخلي مودك طيب حبايب اف

0: صباح الخير من حبايب اف ام مع اول خيط شمس انقلكم صباح النور من حبايب حيث القلوب تلتقي قبل الاصوات.
1: صباح الحبايب وخلي مودك طيب.

0: صباح الخير من حبايب أف أم، صباحكم طاقة إيجابية ننسجها لكم لحناً وكلمة لترافقكم في تفاصيل يومكم الجميل.
1: صباح الحبايب، وخلي مودك طاقة. حبايب أف أم.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: صباح الخير من حبايب اف ام، صباح السعادة. نهمس بهدوء، ابتسموا، فالحياة تنتظر منكم إشراقة مختلفة.
1: صباح الحبايب، وخلي مودك طايب.

0: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
1: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: حبايب اف ام من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM وبدعي لك علي عبد الستار.

0: عدت وانتهت هالسنتة شتريد بعد ما صير لك دمعة بوسط ايد ما صحت لفرصة تلاقى وياك وعلمك وين تلجمن التجاعيد أكابر وامشي بس تلجمن الدروب يمن بتشيتني بكل المواعيد
1: يمن بتشيتني بكل المواعيد
0: أنا الرسم عينك على الحياطين وغنيتك على عناد التقاليد أغمض ولطيوف تزاحم البال وكابر للفجر بس دمعت تزيد أول ما حضنتك قلت له الناس قلت لك عوفهم مو عوف نوحيد
1: قلت لك عوفهم مو عوف نوحيد
0: وضحكت على الأغاني التلجم الروح وخيالي وياي صاروا انت البعيد بعد ما تهمني منا تقابل وياك ومو انا القبل ينسى المواليد مو انا اللي يفز حلمان بالليل يغازل صورتك وينام ويهيد بشر ثاني عشت غصبا على عيون وبعد ما صير لك ضحكه بوسط عيد
1: وبعد ما صير لك ضحكه بوسط عيد
2: ظنيتك هدم لو كشف جلد العوز ما تتخلى من الناس تتخلى يبلسم يشفي كل شي مراهن عليك ما ظنيت باكر تنقلب علي
1: ما ظنيت باكر تنقلب علي
2: قطن ابيض تلف ظميتك بخوف علامك من حضنك تنقلب سله دليتك بروحي الماندل هلاخ ودمعي الغالي بيدك انت تندل علي تضحك يا تعبمتوني للناس
1: تضحك يا تعبمتوني للناس
2: ما عندك ضمير وكنت تتسلى بيا عين وتردو من بعد ما باعوك ورد لك ليش وادري ردود تتخلى

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-8288 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب أف أم، خلك على السمع وخلينا حبايب. حبايب أف أم 93.7 FM.

0: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
1: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيق.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آي باي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آي باي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: آي باي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
4: لا تفكر ولا تحتار.
5: حبايب FM 93.7 FM.
6: سمعوا جديدي غزال الخور، أغنية حصرية على إذاعة حبايب FM. علي عبد الستار.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
3: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
4: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتاً ممتعاً وسعيداً نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خلكم على السما وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، الكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: سلة.
1: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيت.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM، الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
4: خلك على السمع وخلينا حبايب. The best songs on the
5: radio. This is my only favorite station. حبايب FM 93.7 FM.
6: Your kind of music, all day, all night, right here.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
4: خلك على السمع وخلينا حبايب.
5: حبايب FM من قطر معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
4: حبايب FM، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانر أو ذا جيت مول.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على ترددها 93.7. وقتا ممتعا نتمناه لكم.

0: الكثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: جديد الفنان القطري علي عبد الستار، حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ أن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي، أبراج المانع، أو ذا جيت مول.
3: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب أف أم. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: كثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: جديد الفنان القطري علي عبد الستار، حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا واشف مرضانا، وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا رب العالمين.
2: الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: دعاء نبوي عظيم لقضاء الحوائج، ادعي بيه في كل موضوع كبير في حياتك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي به لعظائم الأمور. لا إله إلا أنت الحليم الكريم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلام من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد هذا الدعاء ادعي بكل لنفسك فيه، فإنه دعاء مستجاب علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعاءنا.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7. وجهلكم

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
5: جد والله؟ شلون؟
4: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
5: كل يوم؟
4: إيه نعم كل يوم.
5: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
6: مفاجأتك اليومية بانتظارك. اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
7: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
2: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
8: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
0: يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ هو اللي يرضي كل حواسك، شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن هو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة أنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك.

0: وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ ان كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي ابراج المانع او دقيق.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في ارسال الاموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة اسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
1: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: حبايب اف ام، خلكم على السماع وخلينا حبايب.
1: اهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست الى نصفي الاخر انتم، وانا معكم رولا الغزاوي. قالت لي: تعبت جدا، أشعر بالملل والإرهاق، استنفذت أفعاله السيئة طاقتي بالكامل، لم أعد أقوى على التحمل أكثر، أندم على حبي واحترامي له طوال سنوات زواجي منه، نرجسي قاسي وظالم، أريد أن أنهي هذه العلاقة قبل أن أخسر عمري وصحتي، انصحوني ماذا أفعل؟ هل أطلب الطلاق؟ كيف ألملم أوراق حياتي التي بعثرها؟ أريد أن أرى ماذا سيفعل بعد أن أخرج أنا وبناتي من حياتي. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بودكاست إلى نصفي الآخر أنتم، وحلقة جديدة معي أنا رولا الغزاوي عبر أثير حبايب أمريكا تكساس وحبايب إف إم قطر. حلقتنا لهذا اليوم ستحمل عنوان الطريق إلى النور. اليوم نتناول قضية صعبة ومؤثرة تسلط الضوء على العلاقات السامة، وخاصة عندما تكون بين الزوجين. إحدى المستمعات أرسلت لنا رسالتها الحزينة والمؤثرة، تقول فيها أنها لم تعد تقوى على تحمل سلوكيات زوجها القاسية والنرجسية، وسألتنا هل يجب أن تطلب الطلاق وكيف تلم شتات حياتها بعد هذه العلاقة المؤلمة. أولاً سيدتي الفاضلة، عليك أن تفهمي المشكلة من منظور علمي ونفسي. النرجسية ليست مجرد تصرفات مزعجة، إنها اضطراب شخصية يعرف بالأنانية المفرطة والحاجة المستمرة للسيطرة والتقليل من قيمة الآخرين لتحقيق شعور متضخم بالذات. في العلاقات الزوجية قد تكون الزوجة ضحية لهذه السلوكيات، ما يؤدي إلى تدمير ثقتها بنفسها وشعورها بالأمان والاستقرار. أعراض هذه العلاقة السامة يا صديقتي يكون بالإرهاق النفسي والجسدي، مثل ما ذكرتي أنت، العلاقات السامة تستنزف الطاقة. وثانيها عدم التقدير، الشريك السام لا يعترف بما تقدمين له من حب واحترام، وأيضا يحاول دائما التقليل من قيمة الشخص الآخر عبر الإهانات والنقد المبالغ فيه أو إهمال المشاعر. وأنا متأكدة بأنك تشعرين بالعزلة وتجدين نفسك وحيدة في مواجهة الألم. اسمعي يا صديقتي، من منظور اجتماعي وديني، في الشريعة الإسلامية الزواج علاقة تقوم على المودة والرحمة، كما يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لكن عندما تغيب المودة والرحمة وتتحول العلاقة إلى مصدر للأذى النفسي والجسدي، فإن الإسلام لا يفرض الاستمرار في هذا الوضع. الطلاق شرع للحفاظ على كرامة الإنسان وحقه في حياة كريمة، وتذكري قول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا أصبحت الحياة مستحيلة مع هذا الشريك، فالطلاق هو حل قد يكون ضرورياً. واسمحي لي سيدتي أن أقدم لك النصائح التالية لإعادة بناء حياتك. اتخذي قرارك بحكمة، وقبل طلب الطلاق اجلسي مع نفسك وفكري بهدوء، هل هذه العلاقة يمكن إصلاحها أم أنها وصلت إلى طريق مسدود؟ استشيري أشخاصاً تثقين بهم سواء كانوا متخصصين نفسيين أو أفراداً من عائلتك ممن يتسمون بالحكمة. فكري في تأمين احتياجاتك المالية والمستقبلية، ولا بأس من طلب المساعدة من الأهل إن تطلب الأمر، وخذي وقتاً لاستعادة قوتك وثقتك بنفسك. ونصيحة، اقرأي كتباً عن تطوير الذات أو احضري جلسات دعم. أما للأبناء، فبوجود أطفال لديك فاجعلي سلامتهم النفسية أولوية. تحدثي معهم بصدق وطمئنيهم أنك ستقومين بحمايتهم من أي ضرر. وحاولي استعادة هويتك. كثير من النساء منا في العلاقات السامة يشعرن بأنهن فقدن أنفسهن. أعيد اكتشاف ما تحبينه، هواياتك، أحلامك وأهدافك. وخذيها نصيحة من أخت مجربة، التقرب إلى الله والدعاء. خذي من القرآن الكريم مصدر طمأنينة. الدعاء واللجوء إلى الله سيساعدك على الشعور بالراحة. تذكري قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وخططي للمستقبل إذا قررت الانفصال، فاعلمي أن البداية قد تكون صعبة لكنها ليست مستحيلة. التخطيط للحياة بعد الطلاق يساعدك على رؤية الضوء في نهاية النفق. سأجيب على سؤالك: هل أطلب الطلاق؟ نعم، إذا تأكدت أن العلاقة لا يمكن إصلاحها وأن استمرارك فيها يؤذيك نفسيا وجسديا، فالطلاق خيار مشروع وأحيانا ضروري. كيف تلملمين أوراق حياتك؟ ابدأي بترتيب أولوياتك. صحتك النفسية والجسدية أولا، ثم بناتك، ثم خطواتك المهنية والاجتماعية. ابحثي عن مجتمع داعم يساعدك على الوقوف مرة أخرى. أما عن سؤالك: ماذا سيفعل بعد خروجي من حياته؟ صديقتي، سلوك هذا الزوج بعد الانفصال ليس مسؤوليتك. المهم أن تركزي على بناء حياة جديدة لك ولأبنائك بعيداً عن أفعاله السلبية. ختاماً يا صديقتي، الحياة لا تقف عند علاقة سامة، والطلاق ليس نهاية بل قد يكون بداية جديدة مشرقة إذا قررت أن تجعليه كذلك. استمري في البحث عن الدعم والإرشاد، وتقربي من الله بالدعاء والعمل الصالح. شكراً لاستماعكم لهذه الحلقة من بودكاست إلى نصفي الآخر أنتم، والتي حملت عنوان الطريق إلى النور. نلتقي من جديد مع قصة جديدة ونقاشات تلامس حياتنا اليومية. كنت أنا معكم رولا الغزاوي، حبايب أف أم قطر، حبايب أمريكا تكساس. إلى اللقاء.
0: حبايب أف أم 93.7.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي. يا هلا فيكم في فايف جايز. تدرون شنو السر في البرجر الممتاز؟ وهو اللي يرضي كل حواسك. شوية حلا على شوية ملوحة تعطيك نكهة خرافية. أصل التوازن وهو الأساس. عندنا فايف جايز المنيو على كيفك بالكامل، لدرجة إنك تقدر تسوي أكثر من 250 ألف تركيبة برجر على ذوقك. وتعرفون شنو المشترك بينهم كلهم؟ إن كل شيء فرش ويتحضر حسب الطلب. حياكم، سووا البرجر الخاص فيكم فقط في فايف جايز. زورونا في دوحة فيستيفال سيتي أبراج المانع أو دقيق.
5: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل.
3: حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: سلطنة عمان، ثقافة عريقة، تراث حي وضيافة أصيلة ترافقك في كل لحظة، من القلاع والأسواق إلى الرمال والسواحل والجبال. هنا طيبة الناس تجعل كل زائر يشعر أنه بين أهله. احجز رحلتك إلى سلطنة عمان اليوم عبر تطبيق ويجو.com وابدأ مسيرتك مع ويجو. عمان للجمال عنوان.
5: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
3: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب أف أم على التردد 93.7 حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية. حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: تراه حولك، نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر للأمام.
1: كارفور قطر، كل عربة تسوق تعطيك قيمة أكثر. منتجات طازجة، احتياجات البيت، إلكترونيات وعروض واو أسبوعية بأسعار تحبها. تسوق من فروع كارفور أو عبر تطبيق كارفور قطر. التوصيل مجاني للمشتريات بقيمة 99 ريال أو أكثر.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
5: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.
7: خضار بقاع هاي الروح، ولا عشقك بعد يمشي بشراييني، ولا لك ذكرى بي وما كلتها النار، ولا فانوس طولك بعد يضويني، ولا يعصفني شوقي، ولا أحن عليك، ولا نهر الشفايف ذيك يرويني، ولا عين بصوتي.

ورك بعد تسهر ليل ولا حد الفجر يتصاعد ونيني ولا يغويني حسنك ورد ليك ردود مثلك باع مثل شلون يشريني ولا زرع بعد وقت السنابل فات بمنجل ذكرياتك حاصد سنيني ولا يلمع نجم بسماك لي ردود ولا مزنة ربيعك ذيك تحيني ولا لك نفس بالشهقة من نشتاق ولا ظلت رسومك نايمة بعيني ولا بيت العنكبوت بروحي دار عليك ولا بطيوف حظنك من تحاكيني اغرب اغرب عن احلامي وطير عني بعيد وخل طيفك كظل بالنوم يكفيني وابعد عن طريقي بقد ما رد الشوف اكره كل درب من بيت لاقيني فضلك ما اريده وانت ما مرغوب لو يمك واحترق ما اريد تطفيني شلتك من خيالي كون عنك شي ليش بذكرياتك جاي تشويني انا انطيتك شباب بعمر صبر ايوب وانت بير يوسف غفل تجفيني

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتبطل عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
5: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام، وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-82-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: الكثير مما تراه حولك نحن جزء منه، نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة، خلف كل ما يدفع قطر.
3: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
4: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايماً فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش، واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
5: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
7: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: لحظة لحظة لحظة، حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
5: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
8: جد والله؟ شلون؟
7: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
8: كل يوم؟
7: إيه نعم كل يوم.
8: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
2: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
9: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
10: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
11: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: الحين اطلب الان من جونيورز.
1: جونيورز الحب الجديد.
2: سمعتوا القرمشة العالية؟ نعتذر عن الصوت، هذا مو تشويش، هذا جو كريسبي. دايما فرش وكريسبي، تمتع بالقرمشة والطعم الفرش واطلب من أقرب مطعم لك وخلي يمعتك تحلى مع جو كريسبي.
1: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
3: لحظة لحظة لحظة حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: لحظة لحظة لحظة
1: حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: لازم سبهم الارض اذا ما صارت هاي شهر بعد اللي صباح.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: You are listening to 93.7 radio in Qatar. Best shows and amazing music.
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب أف أم. وبدعي لك علي عبد الستار.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: حبايب اف ام من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب اف ام، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب أف أم. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب أف أم من قطر، معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.